0: capable de tout.
1: مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: Vous suivez Radio Tchad, émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديو جاد العاصمة الجمعية، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم.

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة.

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة N'Djamena نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة إنجمينا نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتحوا

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديو جات العاصمة الجميلة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر.

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مبين.
1: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: Vous suivez Radio Tchad, émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد العاصمة نجمينا نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما وقع في تلاوته من خطأ.

0: فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
1: أسعد الله مستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي الجهد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة السابعة ودقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية، زي ما تعرفوا سادة المستمعين بلدنا جات كمان قاعدين في حزن، حنا 3 أيام، فزي ما تعرفوا تصموا بس القرآن وعيدا الحمزية وبعض البلاغات، وإن شاء الله نواصل معاكم لغاية وكنا كان تم الساعة 8:15 كمان. نقول لكم مع السلام، وحاليا الساعة 7:15 كمان تلقوا نشرة الأخبار. نمشي دايما ونواصل كمان بتلاوة القرآن، وبعد ده كمان إن شاء الله نجي ونبدأ ببلاغتنا الرسمية والعادية.
0: ونور أبصارنا وشفاء

ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا

0: عليها ويسرتها.
1: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، نجي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغتنا هنا اليوم فجر. السكرتير الجنرال عن الجمعية الوطنية يخبر السادة وسيدات الديبيتيات بكون البلينير أي الجلسة اللي بيسووها من المفترض اليوم يوم الجمعة 8 مايو 2026 تتعلق كمان كيف الميكانيزم في جانب عن الزراعة التشادية ده كان أجلو لوقت آخر. السكرتير الجنرال عن الجمعية الوطنية بحسب الفكرة السمحة أنا أي ديبيتي عن الجمعية الوطنية مدى في البلاغ ده كمان قسمنا خميس. الكيس عن الريتريتي ميليتير كارمي يبلغ كمان للبانسيوني ميليتير بكون التكفى عن البانسيون عن ديزيما ترمستر لدورة 2026 ده يبدأ يوم الاثنين 10/1/2026 ده في الوكالة أي الأجنس عن قاسي، وده كمان للريتريتي اللي قاعدين في جمعنا هنا. ومن ناحية تانية للتكفى للريتريتي القاعدين في البروفنس برا كمان، يعني تكفى هناهم ده يبدأ يوم الاثنين 10/8/2026. ومن ناحية تانية بقولوا التكفى ده هم قاعدين يعني بكون ويحترموا الأوردر الأوردر عن البانسيون والليست أي القائمة عن الأسماء ده كمان يعني بلقوها هناك في الكيس أنا كرمي القائد في قاسي. المدير العام يحسب الفكرة السمحة هنا أي واحد مدى في البلاغ جنرال يوسف سالم محمد. الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال الأراضي السكن والتمدن تطر من الأشخاص النتر لكم أسمهم ديل عندهم مناقعات في أماكن مختلفة بمشوا في الإدارة هنت الكادستر بأوراقناهم. البلاغ ده هو ككونفوكاسيون هم السيد ألي أب مالوم عند التيران في كاركي التانجيلي سكسيون 1 إلو 135 لو 8 وبشارة أبكر أحمد ده عندنا في كاركي تيجيل كدو سكسيون 1 إلو 125 لو 7 والسيد يوسف عبد الله كريم سفر عندنا في كاركي حرنجاجي سكسيون 3 إلو 23 لو 18 عمر محمد زين كيكو عند نجا في كاركي حرنجاجي سكسيون 3 إلو 23 لو 16 وسيد يونس محمد صالح عند نجا في كاركي حرنجاجي سكسيون 3 إلو 16 لو 24 والسادة واتلا ديرسالة وبوبل وادا دول كذلك يعني عندهم مناقات في كاركي دي جنجالي سكسيون دي إلو 23 لو 13 و 14 وابراهيم محمد عند نقا في كاركي انقبو سكسيون 4 إلو 115 لو 11 12 13 14 وفاطمة محمد بشير عند نقا في كاركي انقبو سكسيون 4 إلو 105 لو 23 والسيد أبكر موسى عند نقا في كاركي الدينيو سكسيون 3 إلو 323 لو 22 23 وأمبالم موسوك دا عند لو 23 و 22 وأخيرا كمان دول أربع أشخاص عندهم نقا في كاركي انقبو سكسيون 4 إلو 117 هم زارة عبد الرحمن انقبو سكسيون 4 إلو 117 لو 3 Haruna Omar Ngabo, section 4, ULO 117, LO 4. Mohamed Ahmed Abakar, Abkhres Afouan Ngabo, section 4, ULO 117, LO 6. Djibril Ousmane Ndanaga, quartier Ngabo, section 4, ULO 117, LO 7. مطلوب من كل الناس التريت لكم أسمائهم ديل بمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراق هناهم البلاغ ده هو كونفوكاسيون.
2: يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من

0: واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا.
1: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا. نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا. خليكم متواصلين مع أقرباءكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنجات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم. ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم. ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا. نادوا كل الشبكات. موف أفريكا عالم جديد.
2: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأويل وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 في نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية نشرت الأخبار الصباحية مع أستاذ بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد السالي بابا يارو. صباح الخير مستمر راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 21 ذو القعدة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. مجلس صنع وزراء عادل لما أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، ونكتة واحدة في جدول الأعمال. رئيس الوزراء السفير ألمايا علينا استقبل الدكتور جافيد عبد المنيم رئيس منظمة أطباء بلا حدود. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فضيلة نبيل إليكم الأنباء بالتفاصيل. مجلس صنع وزراء آدي لما أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، ونقطة واحدة فقط مكتوبة في جدول الأعمال. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في وقت حال الجلسة، المجلس صنع الوزراء حجوا في الحالة الأمنية والإنسانية حنا لك تشاد بسبب الهجمات الأخيرة حنا الجماعات الإرهابية هم بوكو حرام. الهجمات دي سببت بنزوح حنا السكان والمواصلة حنا التهديدات اللي بتواجه السكان وممتلكاتهم. بعد المداولات المجلس حنا الوزراء وافق لمشروع مرسوم يخص إعلان حالة الطوارئ في ولاية لك تشاد. الحالة هنت الطوارئ دي تنتي الفرصة للسلطات الإدارية والأسكرية في ولاية البحيرة، وبإشراف المشترك حنا نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ووزير حنا الجيوش والمحاربين القدام وضحايا الحرب ووزير حنا الأمن العام والهجرة، عشان كل مكي يشيلوا إجراءات ممكنة عشان يواجهوا فوقا أي تهديد يجيب البرجال وأمني حنا السكان. الصلاحيات دي تخص أولا خطان عدم التحركات الكثيرة، ثانيا وقفان الناس الشككوا فوقهم ويخطوهم في الحبسان الاحتياطي، ثالثا يمنعوا تجول حنا الأشخاص والوتائر والموتويات والمركبات وداف الزمن اللي يحدد بقرار يمرق المندوب العام حنا الحكومة في ولاية البحيرة، رابعا خطان مناطق حماية أو مناطق أمنية ينظموا فوقها إقامة ونقلان الناس، خمسة أمران بسدان لوقت معين الأماكن حنا العروض والأماكن اللي بيسوقوا فوقها المشروبات ومختلف الأماكن اللي بيلموا فوقها ناس كثيرين، سادسا سدان الحدود والدروب اللي بتودي لمختلف أقسام الولاية، سابعا ينظموا عملية تفتيش للبيوت بالليل أو بالنهار، ثمانية يجمعوا ويرجعوا كل الأسلحة بمختلف أنواعها. وقبال الكمالي حنا مجلس الوزراء رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قدم باسم حنايا الخاص وباسم الحكومة وباسم الشعب التشادي قدم كالوتة للأسر حنا الضحايا، وقدم شكرا للحكومة حنا نيجيريا بالدعم القدمتها والتنسيق، وده في إطار العمليات المشتركة القامت بها القوات هنت الدفاع والأمني عشان يطاردوا فوق الجماعات الإرهابية هم بوكو حرام ويودروهم من المناطق عن البحيرة. رئيس الجمهورية قال الصديق الحقيقي ده ينعرف وقت الضيق. وفي نفس الموضوع طمن رئيس الجمهورية الرأي العام بكونه الأوضاع الحالية دي تحت السيطرة الكاملة حن الجيش التشادي، وقال للحكومة خلي تزيد الإجراءات الأمنية في العاصمة جمينة خاصة في البكانات حن الإبادات والأماكن الناس اللي بيتموا فوقها كثيرين لعشان يشيلوا الحذر من أي تهديدات محتملة. المجلس حن الوزراء بدأ بالساعة 10 حن فجر وكمل بالساعة 11:40.
1: نذكركم بكون الحالات هنت الطوارئ في ولاية البحيرة دي مدتها تساوي 21 يوم. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا استقبل أمس جافيت دكتور جافيت عبد المنيم رئيس منظمة أطباء بلا حدود. الزميل لمرة تاني محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: البريمير مينستر ألامي علينا سوى مقابلة مع الدكتور جافيت عبد المنعم الرئيس حان منظمة ميديسان سان فرونتير الدولية. الهدف من المقابلة يشوف الطريقة هن التعاون بتخص الصحة أم بين تشاد والمنظمة هن أطباء بلا حدود أي ميديسان سان فرونتير. المقابلة بقت بعد الزيارة الميدانية الجامبية الدكتور جافيت في المقيمات حان اللاجئين والنازحين في صباح البلد. في وقت المقابلة الحضر فوق وزير حان الصحة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وعدد من مساعدين حان رئيس الوزراء. رئيس الوزراء السفير ألامي علينا كلم بالمستوى حان التعاون القائد بين الجانبين وأيضا كلم بأهمية ربطان الجهود عشان يجاوبوا للمتطلبات الصحية وكلم بضرورة استخدام حلول جديدة في مواجهة كل الحنبولات الصحية. من جانب الرئيس حان منظمة أطباء بلا حدود الدولية الدكتور جافيت عبد المنعم رحب بالمقابلة وقال هم بقدروا التعاون القائد بين تشاد ومنظمة ميديسان سان فرونتير وقال هم بخدموا في العمليات الطبية والمجالات الإنسانية وهم جو في تشاد سو زيارات متواصلة ومقابلات مع جهات حكومية من ضمن وزارة الصحة وقال هم فاتوا في دارفور وصباح تشاد ودقبل ما يجوا في نجمينة عشان يتفقدوا أحوال اللاجئين والنازحين من قريب. جافيت زاد في كلامه وقال بكونه رئيس الوزراء في همام في المهمات البقوم بيا وكلم لهم بعدد من المتطلبات البتنكتب في إطار حسنان الاستجابة الصحية والإنسانية وقال هم بيطبقوا كل المتطلبات القدمة لهم رئيس الوزراء. نذكركم بكونه المنظمة هن أطباء بلا حدود الدولية هي منظمة طبية إنسانية دولية ما حكومية معنية بقدمان مساعدات للناس اللي اتضرروا في الحروب أو بسبب الوباء أو من الكوارث الطبيعية. الرئيس حناها الحالي ده هو الدكتور جافيت عبد المنعم القائد في رأس المنصب ده من شهر جوان في السنة الفاتت وأصوله مختلط من دولة إيران والسودان وولده في مدينة كامبرش في بريطانيا وعند خبرات كثيرة في المجال الصحي.
1: إعادة اتفاقية مع منظمة أفريكان بارتنر يورك الشركة وافقت بكل

0: معاونة من منظمة أفريكان بارك نتورك، وده كمان بخص إدارة ومولين البارك هنتشات. الشركة وافقت بكل القرارات الشالتها الحكومة هنتشات، وعشان بتابعوا الاتفاقية بقت مقابلة حضر فوكا الأعضاء لجنة التفاوض بين الحكومة الشادية والمنظمة بحضورنا وزيرنا البيئة والحوتان ووزيرنا التنمية السياحية. في البداية شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألمايا هنينا، قال الحكومة نتشات قاعدة تراقب العمل لهن المنظمة، هل أكيد المنظمة قاعدة تهتم بالاتفاقية عشان تقبل تخدم في تشات؟ السفير ألمايا هنينا أنطى أوامر للوزراء الاثنين خلي بتابعوا الأمل وبرفوا التقارير بشكل دائم. بعد الكمالي من المقابلة كلم كولالامباي كونجي جيليان، ده رئيسنا التفاوض بين الحكومة الشادية ومنظمة أفريكان بارك نتورك، قال هم ناقشوا كثير من المواضيع المهمة بخصوص الحدائق والمحميات الوطنية هنتشات وكيف بيسيروا الأمل هن المنظمة. قال المنظمة بدت خدمتها من شهر ديسمبر الفات. السيد تجليان قال رئيس الوزراء السفير ألمايا هنينا قال لهم الحكومة نتشات ملتزمة بواجباتها المالية ولازم الشركة تنفذ كل الاتفاقيات الجاد في البنود. وقال منظمة أفريكان بارك نتورك هي منظمة من دولة جنوب إفريقيا قاعدة تخدم في إدارة هن البارك الوطني من سنة 2010.
1: وزيرنا التعليم الآلي البحث العلم والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومباتنا قابل وفد من اتحاد الأوروبي على رأس سفير الاتحاد الأوروبي في بلدنا تشاد لمرة ثانية تجاني حسين رمض.
0: بقت مقابلة هنا عمل بين وزيرنا التعليم العالي الدكتور سيتاك نمباتينا مع الوفد الاتحاد الأوروبي الفراسة سفير الاتحاد الأوروبي القائد في تشاد سعادة أمادور سانشيز ريكو. الهدف من المقابلة عشان بقووا النشاط الاقتصادي والمهني وكمان بحددوا التوجيهات انت المستقبل في مجال التعليم العالي. المسؤول الأوروبي بعد ما مرك من المقابلة قال هم نكلموا مع الوزير في كيف بقووا العلاقات السمحة القادية بين البلدين أي بين الاتحاد الأوروبي وتشاد، وبقووا النظام هن التعليم وبفتحوا فرص من أجل دربين الشباب والأمين، وده ببقى بالمشروع اللي هو كلم فوقه مع الوزير. وقال المقابلة دي سمحت لي عشان وصفوا كل النشاطات التعليمية اللي هم دارين بقوموا فوقه في مختلف المؤسسات الكبيرة انت الدولة، وده ببقى بالتدريب الكويس والشامل.
1: هلا من ضمن الزيارات القنبها لوزيرنا البنية التحتية وفق الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قام بزيارة تفقدية في المشاريع البنية التحتية، وأمس كمان الوزير زار الطريق البربط مونغو أبدية ومتيمان وفقت الخدمات انت الطريق، والوزير أيضا زار وادي درسنا القايد بين أبدية ومتيمان الكبري حق قادم بأدلو. الوادي ده هو أكبر الوديان القادين بآن منا السكان في متيمان والقرى المجاورينها خاصة في موسم حن الخريف. الأمين الأمل لوزارة الشباب والرياضة رأست أعمال الاجتماع عن اللجنة التوجيهية الوطنية لمشروع الإنعاس الاقتصادي والاجتماعي الشامل لمنطقة بحيرة تشاد المرحلة الثانية. المناسبة بقت في فندق لاتشاديان بحضور شركاء التنمية والدائمين الناس بسعود. بيجي أمس فجر في الفندق لاتشاديان نظمت وزارة الصحة الأمن والوقاية بالتعاون مع شركاء حقها الوكالة الفرنسية للتنمية سووا اجتماع عشان يقيموا المشروع دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في تشاد المرحلة الثالثة. الهدف كمان يدرسوا ويشوفوا وينفذوا كل الأسئلة انت اللجنة للأمل فات هن السنة الفات ويشوفوا هن السنة الحالي. رأس أعمال الاجتماع المدير العام الثاني للوزارة الصحة العامة الدكتورة المديرة العامة الدكتورة ناسياما بيا دوما. الساعة 7:28 خلاص هني كملت نشرة الأخبار. قبل ما نختم نعيد العناوين مجلس وزراء ادي لما الامير

0: استعد رئاسة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديب إيدنو نقطة واحدة فقط مكتوبة في جدول لهنا الأأمل. رئيس الوزراء السفير ألمي علينا استقبل الدكتور جافيت عبد المنيم رئيس منظمة أطباء بلا حدود. وفي النشرة سمت أخبار أخرى للنشرين اليوم 21 ذو الخيد 1447 هجري القراءة لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشرة القادمة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيار. وهنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التحيات قيلوا بالعافية.
1: عليك صلاة الله ثم سلامه تعيش بدون الحب فيك وضيعه حضاني خير الناس برا ولا ألم يكن خير العالمين ولا شرا وقد جئته أهلا وشبلي وما جثا سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى صلاة على برايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوى عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوى عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن ضلال وعن يغوى وودعته والدمع يجري سوابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهوى وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروع وما برياض من جمال وخطوة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عناقيق وخندقين وأحد وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة حلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشعان أسائل ربا جل شأنا لنا أخوى حلالي سجود عند بابك خاشعان أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظ وصب

0: امامي وخلفي مثل من حقق المهوى واساله سترا وعفوا وتوبه وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما اهوى وان الذي قد رد طه لمكه سيرجع ابراهيم للمصطفى المأوى على احمد المختار من عند ربه صلاه وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع.
1: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غدي تشات بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل بكر حسن بخاري، نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان ببلاغتنا المفضلة هنا اليوم الفجر. سمجستي محمد كشلة دا سلطان هنا سانتري روبين وريرال هنا نجمينا يقدم كمان تعزيات الحرة لمارشال لهنا جات محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية دبعت الهاتف الكان بيجت هناك السببات بوكو حرام، ومن ناحية تانية كمان يتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الله يغفر لكل المارتير الكان انتقلوا إلى رحمة الله. La communauté universitaire en université la francophonie hanangemena bashkuru kaman kullul nas alkan jo min ba'id wa min garib wa sa'aduhum maddiyan wa ma'nawiyan waqt al mot hana professeur Henri Soso directeur hana université la francophonie hanangemena bel في هذه المناسبة كمان يقولوا بيقدموا تعزياتهم الحرة لكل الرفقانا وكل الاتديان والناس القريبين وبعيدين الكان ناجو هيدرو في وقت الموت بذات المينستر عن الانسيما سيبرير والمينستر عن الادكاسيو ناسيونال والرئيس عن الانيفرسيتي عن انجمينا بروفيسور محمد تصالي داوسا هجار ولا فاكولتي حنا لا سيانس اكزاكت ابليكي انا يونيفرسيتي جامنا ولا فيدراليه كاديه انت لا كاريتي ويقدم شكرهم للبروفيسور افوكسوما اجونا ولا بروفيسور اكوينا ردومتا. ومن ناحيه ثانيه كمان بيقولوا الا باجرهم مدى في البلاغ انا شكر ده الا فيس ريكتر دكتور لملم دواغيت نستور. الشيخ بكر موسى حسن موسى بشارة موسى جبرين أحمد قجة عبد الله باقي إدريس التلاف عبد الرسول شريف الديف بشارة بكر راهي بلاما إنا عدم برما موسى وهارون جبرين الشيخ محمد أحمد لوم الهزين يبلغوا بموت هنا أخوهم اللوان حسيني موسى الكان مات في هلة أبسوف. البلاغ الحزين ده يقدموه لشيف دي كانتون جبرين الدليل الشيف دي جروبيما عمر آدم الحاج تاير آدم الشيف دي جروبيما عبد الله آدم الشيف دي كانتون حسن أجيت الشيخ يونس أيا الشيخ آدم إبراهيم شيف دي كانتون كشلة بخاري السوبريفي سيد كشيري المير آدم الدنو ولكل الكوميونتي خزام ولد العلي يسي على بنسيت على حمادي يقروهم على سرقة انت المرحوم اللوان حسيني موسى كمان يسووه أمباكر يوم السبت 9 مايو 2026 في هلة أبسوف ما بنسو كمان الشيخ محمد حسن اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل أنا المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. كذلك بلاخنا وفا عبد الله خادر الجيت جرما أبلاما عبد الله خادر أمبدي الحاج عبد الخادر أمبدي الجيت كوري الجيت وآدم جبرين أسرة الشيخ محمد كويس أسرة حسنة سخير أسرة أبكوشة أسرة بشارة أسرة توم أسرة الحاج دنا أسرة رمات بشارة أسرة دمان اللوان عمر القادي أتيم أسرة مليمي اللوان محمد أحمد آدم أجيت أسرة إبراهيم اللوان وأسرة حامد مالوت أسرة عمر رمضان هناك في أنجقدي أسرة توم جرما في أبشاير أسرة هارون عبد الله خادر في مهاجري أسرة محمد في دقوي الشيخ أخي أبغاسي في جخيمة الشيخ آدم جبرين في كلمة التمراء بلامة أخي آدم هناك في التونة بلامة بركة الشيخ إما جدة في فرشة الشيخ أمبدي الشيخ في أنقر الشيخ شرك نكور محمد رمات في فلقة الشيخ دشوش محمد دليقي اللوان هسيني في النيجيري دليقي جبرين في بربيتي دليقي أبا زين هسيني في أمبتيوة دليقي أبكر إدريسا دليقي عبد الرحمن مكايلة في أمسينيني المير محمد حسن قلاديما حسن الصالي في أمبين عرفة بلاما جبرين هارونا في فلقة آدم فكي جبرين كوشي دلقي حامد محمد هناك في قلمي أسرة هارونا سياخة أسرة آدم إسيلي الشيخ اللوان جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي حسن مهمت دليجي محمد أجلة دليجي حسن إدريسة زكريا دليجي إبيت محمد دليجي محمد إيسا دليجي إما أخي دليجي جيمي جيت الشيخ عبد الرحمن آدم كودو دليجي أبا محمد رمات أبيات وأسرة ميزونغو أنجيني دليجي دنا ميليمي دليجي هسيني السيار المير محمد توم نويري الشيخ أزرق محمد هناك في أنجوكدي بلاما الحاج دنا في عبدالياما دليجي جيمي شايب بلاما هارون جيت أسرة حسنة في أفروك بلي مات إمام هناك في كارل الشيخ خالة دشارة بلامة الليبي في أمدرمان بلي لي أمر في دوغيا بلامة الحاج أبكر في إماجيتك بلامة دوغال في أنجفيل الشيخ آدم كشلة في كلمة الشيخ أبخريس مؤمن الشيخ أبخريس مؤمن هناك في جرمايا الشيخ محمد أبكر في أبجوغانا الشيخ عبد الرحمن بشارة في الطيور بلامة حسن آدم عفوان في فلقة بلامة رمات محمد في مبين بلامة إيمت أندرو هناك في كارمي بلامة بركة محمد في أمبين بلامة أبكوشة محمد في مبين رمات صالي في أبا جوخانا أسرة موسى هناك في إمتكوس بلاما إبراهيم نايسانا في الطيور بلاما مكايلا إبراهيم في تسكي لوم الليزين يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي بموت حنا بنيتهم حجي أما عبد الخادر أمبدي حجي أما عبد الخادر أمبدي كان ماتت ولا صراحة كمان بسوا اليوم يوم الجمعة في جخيمة هلة بلامة عبد الخادر أمبدي، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. الساعة 7:43 نمشي في مكنة الفن.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم

0: لكم
1: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:55 دقيقة، نواصل دائما بالبلاغات، بلاغنا فرحة. الجيت محمد وزوجي زينب بيت موسى مع محمد أبو العمى حسيني مكايلة موسى محمد سيد رمات أبكر عمر دنا دنقص محمد أبسكين الإمام محمد وادي جبرين محمد عمر جبرين حسن علي محمد علي حسن الهاتف محمد جدة هارون مكايلة الإمام محمد مكايلة جبرين مكايلة الجدة الديف جبرين ولا أخي الشيخ والإمار عبد الرحيم عبد الله عبد الرحمن محمد الشيخ آدم موسى أخي موسى إدريس والوريس إيمت داود جد حسن سنو دالو توم محمد عبد الله محمد الخالي علي عبد الله جمي إدريس رمات آدم ولد الحاج لوما الفرح يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميلات الإرفي يوروما شنا بهدرو أروس حنا ولدهم محمد تأجيت رسق يكون أم باكر يوم السبت والعزومة أم بكرة يوم الأهد في كاركي أم الصابر إلا حسيني مكايلة والدعوة أما ده كذلك بلاغن فرحة جبرين أحمد أبكر أحمد آدم أحمد أحمد محمد مديري عبد الرسول بشر أحمد يوسف عبد الله عثمان آدم عمر محمد لوم الفرح يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بحضروا في أروس هنا ولدهم حسن أحمد اللي معروف بأسم هنا كتونة أروس حقا يكون يوم السبت والأزومة يوم الأهد في كتونة هلة بلامة محمد قجة وبحي الحفلة كمان الحاجة والدم بيتي و عمر حسنا لما رب اسمنا عمر عاشي محمد الدليمو هارونا إدريسا بوبا حامد إدريسا محمد حسيني هارونا إدريس آدم زكريا الحاج محمد أخو أحمد سوس الأزرق آدم المنصور جبرين عبد الله حسنا آدم جديو ساكن موسى في النالة لوما الفرح يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل لجميع ناس الإرفي عشان بهدروا لأخوان وأخوات هنا كانتون الفاس كدادة أسلة عشان بهدروا كمان في عروس هنا ولدهم محمود عمر عروسة يكون يوم الأهد والعزومة كمان يوم الاثنين في النحلة هلة بلامة محمد الدليمو ده في كانتون الفاس والدعوة أما صاد المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي أتشاهد داخل الاستديو الساعة 7:58 دقيقة نمشي في مكنة الفرق
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم. أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام. أنا خديجة جات الساعة 8 و11 دقائق باقي لي بس 4 دقائق وبعد كمان نقول لكم مع السلامة. سنوي في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. دايما نمشي في متنة الفن.

0: الله.
1: شكرا لكل السادة المستمعين ومستمعات الكرام. أنا غادي جات الساعة 8:14 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. زي ما تعرفوا بلدنا جات كمان قاعدة في يوزن أنا 3 أيام. فنشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات, ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الله يوفر ويرحم كمان كل المارتير, كل أسكرنا وكل المسلمين والمسلمات, وأي نادم داير شيء كمان الله بدي إن شاء الله, ونتمنى العافية والتضامن يجي لنا كمان في بلدنا تقولوا آمين. بهذا خلاص تختم برنامجنا هنا اليوم. سوي في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالي بابيرو في المراقبة كمان بابا تليم غيوس, والبرنامج ده في تيت إشراف بابا أبادمي سايكو كالكال كلانا كمان إن شاء الله نلم معكم يوم الأحد في الليل إذا كان الأمور رسيدة ما شاء الله. هنا نجمعنا غاديو كات مع السلامة التهيات غيلو بعافية.

الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم

فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets.
2: Assalamu alaikum, jamana di N'Djamena far Radio Tchad. Halke shoshan, golcho fanguna edi, bulbulin manato fanguna edi. Ye lardan le chatte radio chat iraga sangayo ko ya korangay larda elde tukro sabongo ntireya kende lamardo kalande tefitie lamardo kalafe kongodera ade ya lara sodan yamdo kalada angalar difi sarawa ndakun nokokilchino ye kamda ko galimira walchani lorritmi kamdo ade ala yengos kura sorombari nangando lardende ko ya kura hedde tukro ya sobo adi nangando loran tendiro krani ye ala buntrongide yosorodi cabin technique

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وشفاء

قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا

0: اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل سائل منا سؤله، اللهم أعط كل سائل منا سؤله، اللهم أعط كل سائل منا سؤله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وفقنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: آمين
2: يا الله.
3: آمين
1: يا الله.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، إن لم نقف ببابك فإلى باب من نقف؟ أنت ربنا ونحن عبيدك، إن لم نسألك فإلى من نلجأ وإلى من نسأل؟ أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القوي ونحن الضعفاء. ترى مكاننا يا ربي وتسمع كلامنا، أنت أعلم بحوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حب نبيك، وعملا ارزقنا عملا يقربنا إلى حبه. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، وأسقنا بيده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على هذا الدين، وأمتنا على هذا الدين. اللهم يا رب الأمر أمرك، والخلق خلقك، والتدبير تدبيرك، لا راد لقضائك، لا راد لفضلك، ولا معقب لحكمك، لا معقب لحكمك، لا معقب لحكمك، لا معقب لحكمك. أنت ربنا ونحن عبيدك، رافعين إليك أكف الضراعة. كل من كانت له حاجة فيا رب يسرها له في هذا المكان وفي هذه الساعة، بجاه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد. أسألك يا رب، وأنا عبدك وأنت ربي، وأنت أمرتني بالدعاء، وها أنا واقف لا أملك شيئا، لا أملك شيئا. أسألك يا رب أن تمن على هذا البلد بالأمن والاستقرار. اللهم يا رب أسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، والأمر أمرك، والملك ملكك، والخلق خلقك، من على هذا البلد بالأمن والاستقرار. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا، أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا، وفقه لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي

0: تعينه على الحق وجنبه بطانة السوء يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.
1: عليك صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. حضاني يا خير الناس برا ولا غرا، ألم يك خير العالمين ولا شرا. وقد جئته وهنا وشبلي وما جثا، سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى. فخاطبت محبوبي وكدت لقربه، إخال لقاء خير الورى نلته صفوا. فقلت وإني مغرق في وداده، سلام على من يركب الضرف والقصوى. توهمت أني قد مسست محمدا، وعانقني جهرا وطاب لي المسوى. صلاة على خير الخلائق مصطفى، البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى. سلام عليه من خديم متيمين، من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى. عليك صلاة الله ثم سلامه، حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا. عليك صلاة الله ثم سلامه، فحبي دواما للأمين ولا لهوى. عليك صلاة الله ثم سلامه، وتحفظ نسلي عن ضلال.

يجي بكاء الفتى جدوى وودعته استودع الله عنده شهادة حق ارفض الشرك والاهواء واشهد ان الله لا رب غيره وطه امام المصطفى سند الاقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروى وما برياض من جمال وخضرة وطيب هراء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عناقيق وخندق وأحدل وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة خلا لي حطيم والمقام لنا أقوى حلا لي سجود عند بابك خاشئا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى حلا لي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظ

امامي وخلفي مثل من حقق المهوى واساله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه

العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

شكرا ديك تروح راديو تشاد راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان انا لله وانا اليه راجعون رونغ دي بوسوني ترو نيا رو جيمني رو راتا نافمي ان بار دو بريو سيري كار ماشيني تيزيري نافيني ريجي دانتين ديليغي حسن عليفا كابين تكنيك اغيديري غوبير كاتك بندلا لنجمي دي ترو رتار سرني ليونيل نوملغار كوركسيك جينغ جينغام Nasi lafia kogi kogi segi saram tuman fay l'argent cabine technique.

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات

0: السادسة تماما داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن الذهب. مباشرة إلى التفاصيل، استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بمكتبه وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب غرب ووسط أفريقيا، حيث بحث معهم عديد من المواضيع منها صحة الأم وحقوق المرأة والأزمة الإنسانية بشرق البلاد. مصطفى بشارة محمد.
1: الشراكة الاستراتيجية القائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجلس الشيوخ التشادي اللذان يعملان من أجل صحة الأم وحقوق المرأة، لذا جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية السيد إندرو سيبيرتون والنائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية وبرفقته الدكتور سينين هينتون المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بقرب وسط أفريقيا. كما كان اللقاء فرصة للترحيب بالعودة إلى النظام الدستوري، وكما أشادوا بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في التزاماته السياسية الراسخة في تشاد والتي تهدف إلى خفض وفيات الأمهات والأطفال وكذا توفير الرفاهية للسكان في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين سيعملون من أجل الأزمة الإنسانية المتواجدة بشرق تشاد مع وجود أكثر من 918,000 لاجئ جدد. وبهذا الصدد قام الصندوق الأمم المتحدة للسكان بتفعيل آلية الطوارئ وتكثيف عملياته على عرض الواقع، وانطلاقا من شراكته الراسخة منذ عام 1987 يؤكد الصندوق الأمم المتحدة للسكان دعمه الفني والمالي لضمان بقاء حقوق المرأة الإنجابية وصحتها.
0: منذ وقوع الهجوم الأخير لجماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة بركة تولوروم، مختلف طبقات المجتمع التشادي كعادتها أظهرت وقوفها مع القوات المسلحة التشادية في محاربة هذه الجماعة. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي تفقد جرح هذا الهجوم الذين يتلقون العلاج بمستشفيات العاصمة أنجمين. علي عربي حسن.
2: الهجوم الإرهابي الذي قامت به جماعة بوكو هرام الإرهابية في منطقة بركة تولوروم بولاية البحيرة خلف قتلى وجرحى في صفوف قوات الدفاع والأمن الباسلة التي تسهر دائما من أجل حماية الوطن والمواطنين. ومن أجل تفقد أحوال الجرحى الصحية قام مساء اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي برفقة معاونيه قاموا بزيارة ميدانية لكل من المستشفى العسكري التعليمي ومستشفى النهضة، حيث لقي الوفد استقبالا كبيرا من قبل مسؤولي المستشفيين. بعد ذلك قام رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي والوفد المرافق له بزيارات لغرف الجرحى الذين رحبوا بالوفد وهم في معنويات عالية طمأنت رئيس الجمعية الوطنية على استقرار صحتهم. وعقب زيارة الجرحى أشاد رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بمهنية الطاقم الطبي الذي استطاع في فترة وجيزة بتقديم الخدمات اللازمة للجرحى، ومشيدا بالتعبئة التي قام بها رئيس الجمهورية القائد العالى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديب إتنو حكومته وإعلان الحداد لمدة 3 أيام في كافة الأراضي الوطنية، مشيدا أيضا ببسالة القوات المسلحة التشادية ومؤكدا بأنها سوف تقوم بالقضاء على جماعة بوكو هرام الإرهابية المتواجدة في كافة الأراضي الوطنية بصورة نهائية. وأخيرا أكد وقوف الجمعية الوطنية مع الطاقم الطبي في أي مكان. إن هذه الزيارة سوف يكون لها أثر كبير في رفع معنويات الجرحى وطاقم الطبي أيضا.
0: الحركة الوطنية للإنقاذ لم تقف عند إدانة هذا الهجوم فقط، بل قدمت دعما معنويا وماديا لجرح هذا الهجوم. هذا الدعم سلمه النائب الثاني للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد بشير شريف دوسة للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق أبكر عبد الكريم داود عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة بوكو حرام على القاعدة العسكرية بمنطقة بركة تولوروم بولاية البحيرة مؤخرا، قدم المجلس السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ مساعدات غذائية لدعم الضحايا، وذلك في إطار الوقوف إلى جانب الجرحى والمصابين الجنود للحفاظ على وحدة التراب الوطني وأمن البلاد وسلامة المواطنين. في مستهل كلمته خلال مراسم تقديم الدعم أعرب النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتعبئة والتوعية بالحركة الوطنية للإنقاذ محمد بشير شريف دوسة باسم الحركة الوطنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لرئيس الجمهورية ولكافة قيادات الجيش الوطني ولأسر الجنود الذين سقطوا أثناء أدائهم البطولي لواجبهم الوطني. وأضاف أنه انطلاقا من هذه الروح التضامنية يقدم المجلس السياسي الوطني مساهمته المتمثلة في 200 رأس من الماشية و400 جوال سكر و400 جوال دقيق و400 جوال أرز و400 جالون زيت. من جانبه القائد العام للقوات المسلحة التشادية جنرال أبكر عبد الكريم داود أشاد بهذه المساعدة.
4: نشكركم أسمحنا مارسال شيف سبريم دي زارمي وأسمحنا منسدر للدفاعس وأسمحنا أرمي جادين أي ما وقت نجينا مشاكل في أرمي هنانا دا واقفين معنا دا أنا نشكركم كثير ألف شكر إن شاء الله وأرمي هناكم ما يمانك سي إن شاء الله سغل تخافوا كما في ونادم الجاكونا دا وبس يلقى يحلي إن شاء الله.
3: بعد هذه المناسبة سجل النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتابعية والتوعية محمد بشير شريف دوسة برفقته مناضلي الحركة الوطنية MPS زيارة إلى مستشفى تدريب الجيش المعروف باسم جرنيزون وذلك للوقوف عن الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين جراء هذا الاعتداء.
0: الآن إلى مجموع البرقيات التي وصلتنا إلى صالة التحرير والتي تدين هذا الهجوم البربري وتؤكد مساندتها للقوات المسلحة في رأسها المشير محمد إدريس تابيتنو. نتابع ملخصها مع أحمد خميس.
5: برقية إدانة واستنكار من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أمبدو محمد وسفير تشاد بنيجيريا الفيدرالية برا محمد ومن الناطق الرسمي لوزارة أوروبا والعلاقات الخارجية ومن المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجيانا ومن سلطان سار محمد موسى بيزو ومن رئيس قطاع السلطات التقليدية بمندول ومن المنسق الوطني النائب لمنسقية الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان رومو جينغا ومن مفتش التربية الوطنية وترقية المواطنة لمقاطعة نياكندي أحمد بابكان ومن الأمين العام الوطني لحزب التحالف الاشتراكي من أجل التجديد الشامل بويتانا برتليمي ومن الأمين العام لحزب المحولون دكتور دوك يم نوغورغار ومن رئيس حزب التحالف الاجتماعي محمد بشارة ومن رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الاجتماعي في تشاد ساموغو. كل هذه الشخصيات يدينون كافة أشكال الإرهاب والاعتداء الذي قامت به الجماعات الإرهابية ويؤكدون مساندتهم للجيش الوطني ووقوفهم التام خلف رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
0: كما تقدم رئيس المجلس الولائي لولاية تانجلي يوغي مالتي ورئيس حزب التجمع التشادي من أجل العدالة كوري جيمي أدانا هذا الهجوم البربري وأكد مساندتهما للقوات المسلحة. والمشير محمد إدريس تيبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد العام القائد العالى عفوا للقوات المسلحة التشادية. عزيمة القوات المسلحة التشادية ليس لها حدود، فبعد أن كان رهينة عند جماعة بوكو حرام الإرهابية الطبيب التشادي الذي كان في أيديهم تم الإفراج عنه و تقديمه اليوم من قبل وزير الصحة العام ولقيا الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أمام الصحافة التشادية. حسب الكريم محمد سيد بازين.
6: لقاء رد الاعتبار وتقديم الدعم المعنوي للرهين السابق تيسيمبي لامسكوريو عقب اختتافه من جماعة بوكو حرام بمحور نجويمي دابوا في رحلة عودته من تدريبه بالنيجر وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم حمد الله على تخليص الطبيب التشادي من يد الإرهابيين، مؤكدا أن تضامن منقطع النظير شهده الملف بجانب السرية والدقة في العمل، وهي الخطة السحرية الناجحة التي أدت إلى عودة الرهين التشادي إلى أحضان وطنه وأحبائه، مؤكدا الوزير أن التكاتف الذي شهده ملف الرهينة يعتبر مثالا يحتذى به في الواقع.
7: اليوم الحمد لله أخينا جانا سالم وقني، ده المطلوب مهما كلف الأمر في حياة الإنسان ده. يعني ممكن تمر بأشياء كثيرة إشكاليات، لكن أخينا اليوم جانا ووصل وفي أسرته. قبل كل شيء داير نشكر قوات الدفاع الوطني وكل الخبراء والسيرفيس الأمني، لأن الناس دي سوت جهد، وخاصة مكتب الطباء الوطني هم الذين ساهموا في هذه العزمة.
6: الوزير أكد في نهاية اللقاء أن الطبيب سيتلقى الكشوفات اللازمة على كفالة الوزارة، وتقديم كل الدعم الصحي والنفسي اللازم من أجل تجاوز تلك المهنة التي مر بها خلال هذه الفترة، علما أن الرهين التشادي قد اختطف في 31 من مارس من العام 2026، ونجحت البلاد في تخليصه ورده سالما إلى أهله وذويه في 4 من مايو من العام ذاته.
0: ترأست بفندق كامبسكي وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة كيتوكو نغتانغولو أعمال الورشة المخصصة للمراجعة الوطنية للاعتداء الجنسي والفتيات داخل المجتمع. الورشة يشارك فيها مجموعة من المعنيين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
8: تجيء هذه الورشة المخصصة حول التحقق من صحة نموذج رسم الخرائط الوطنية لبناء قدرات حماية الطفل والاعتداء الجنسي للنساء والفتيات داخل المجتمع، وكذا تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الأطفال وتوعيتهم على مفهوم الاعتداء الجنسي وكيفية الوقاية منه. لدى إطلاقها لأعمال الورشة، وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة كيتوكا نغتانغولو قالت بأن الورشة تسهم في معرفة المفاهيم الأساسية وخطوات إجراءات المراجعة الوطنية لحقوق حماية الطفل والنساء والفتيات، بالإضافة للتطرق إلى نقاط القوة والضعف في المنظومة، موضحة الوزيرة بأن قضايا الطفولة تعد أحد أولويات التنمية الاجتماعية، ويعكس هذا دليل التزام الحكومة التشادية ووزارة المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، طالبة منهم مناقشة كل ما هو مهم في الورشة المخصصة حول المراجعة الوطنية لبناء قدرات حماية الطفل وكذا الاعتداء الجنسي.
0: الأمم المتحدة لسكان أندرو سابرتون حديثا صحفيا تناول فيه حصيلة زيارة التي قام بها لمناطق شرقي البلاد تفقد فيها أعضاء اللاجئين والنازحين بالمخيمات.
9: ويهدف دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تلبية احتياجات اللاجئين وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات التشادية، وقد فرض الصندوق معدات أساسية من بينها تجهيزات لورش الخياطة والتجميل، إضافة إلى معدات الطبخ بقيمة إجمالية بلغت $15,000 أمريكي. وفي أبشة قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعما لمركز علاج الناسور، والذي شهد تقدما ملحوظا، حيث أجريت 302 عملية علاج الناسور خلال عام 2078 عملية خلال عام 2026. أما في مستشفى مقاطعة إريبا بمنطقة وادي فيرا، فقد شهدت خدمات صحية تعمل تحت ضغط شديد لتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة وعدد المتزايدة من اللاجئين. المستشفى حوالي 150 حالة ولادة شهرية، من بينها نحو 30 عملية قيصرية. كما تحدث العاملون في المستشفى عن نقص في إمكانيات العمل. وخلال هذه الزيارة قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان والسلطات المحلية في وادي فيرا معدات طبية وتجهيزات للصحة الإنجابية بقيمة تتجاوز $300,000 أمريكي دعما للخدمات الصحية الأساسية. ويعيش اليوم أكثر من 33,800 لاجئ في ولاية وادي فيرا، تشكل النساء والأطفال أكثر من 75% من مجموعة هذه الفئة السكانية.
0: أعلن أول دفعات الحجاج التشاديين توجهوا إلى الأراضي المقدسة حيث المدينة المنورة. بداية الرحلات كانت صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن ينقلنا إلى الصورة.
8: أشرف رئيس هيئة إدارة وتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس دوكوني الدكير على تدشين أول رحلة رسمية مخصصة لنقل الحجاج التشاديين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، موصفا أن هذه الانطلاقة تجسد ثمرة عمل جماعي وتنسيق بين وكالات السفر والسياحة والحج والعمرة وبالتعاون مع الجهات المختصة في مجال الطيران المدني.
10: الحج هو ما مشيون زي ما ناس آخرين بور، لا، الحج هو شيء عظيم عشان الناس اللي بمشوا الحج هم البنادو ضيوف الرحمن. والحمد لله أمس رسلوا لنا وزارة الحج على المملكة العربية السعودية رسالة قالوا لنا أنتوا بطان مركتوا رقم واحد في بالنسبة الدعيات.
8: أما نائب رئيس الوزراء والوزير المكلف بالإدارة الإقليمية واللامركزية ليمان محمد في خطابه بالمناسبة قال أن السلطات الكبرى للدولة تعمل بشكل منتظم على توفير كل التسهيلات الضرورية للحجاج المسلمين حتى يؤدوا مناسكهم الدينية في أفضل الظروف وبكل طمأنينة، موضحا إلى أن هذا التنسيق أثمر على اعتماد تنظيم حديث وشفاف يضمن للحجاج التشاديين الأمن والسكينة والكرامة ويعكس صورة مشرفة عن تشاد في تنظيم شؤون الحج والعمرة، معبرا عن شكره وتقديره للسلطات على دعمها المتواصل ولجميع الشركاء الذين أسهموا بجهودهم حتى أصبح هذا المشروع واقعا ملموسا. هذا ويذكر إلى أن أول رحلة انطلقت اليوم على متنها 342 حجا وحجة.
0: إلى المجلة إلى الفقرة السياسية لهذا الأسبوع، ونتناول فيها الوطنية في تشاد بين الواجب المدني والسعي إلى تعزيز الوحدة الوطنية. منذ الاستقلال كثيرا ما تم استحضار هذا المفهوم، مفهوم الوطنية والاحتفاء به في مختلف المناسبات الوطنية، غير أن حب الوطن في بلد يتميز بتنوع شعوبه ولغاته وخصوصياته الاجتماعية لا يقتصر فقط على الخطب الرسمية والاحتفالات الوطنية، بل يتجسد أيضا في احترام القوانين وتعزيز روح التضامن والمشاركة في الشأن العام والعمل من أجل بناء مستقبل مشترك. وبالنسبة لكثير من التشاديين ترتبط الوطنية بالانتماء إلى الأرض والتاريخ الوطني ورموز الجمهورية، فالعالم الوطني والنشيد الرسمي والمناسبات التذكارية والشخصيات التاريخية كلها تستحضر ذاكرة جماعية تشكلت عبر مراحل صعبة من تاريخ البلاد، غير أن هذا الشعور الوطني لا يكتسب معناه الكامل إلا عندما يقترن بالتزام فعلي يخدم المصلحة العامة. وفي ظل التحديات المتعددة التي ما تزال تواجه البلاد من بطالة الشباب وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى التوترات السياسية والتفاوت التنموي بين المناطق، يمكن للوطنية أن تتحول إلى عامل أساسي لتعزيز التماسك الاجتماعي. فالوطنية الحقيقية تدعو الجميع إلى تجاوز الانتماءات الضيقة وتغليب المصلحة العامة، وهو ما يتطلب مؤسسات قوية وذات مصداقية، إلى جانب مواطنين يتحلون بروح المسؤولية ويدركون أن بناء الوطن لا يتحقق بالشعارات فقط بل بالأفعال اليومية. ويحتل الشباب مكانة محورية في هذه الديناميكية باعتبارهم الأغلبية داخل المجتمع وحملة آمال المستقبل في الوقت ذاته، ويمكن أن تتجسد وطنيتهم في التفوق الدراسي وريادة الأعمال والعمل التطوعي وحماية البيئة والانخراط في العمل المدني متى ما توفرت لهم فرص حقيقية للتعبير وتحقيق الطموحات. فالشباب قادرون على تجسيد وطنية عصرية قائمة على الابتكار وروح المسؤولية. ومع ذلك فإن الوطنية في تشاد لا ينبغي أن تكون مطلبا موجها للمواطنين وحدهم، بل تشمل أيضا المسؤولين وصناع القرار الذين تقع على عاتقهم مسؤولية خدمة المصلحة الوطنية بالعدل والشفافية وروح القدوة. فالدولة التي تحمي مواطنيها وتصغي إليهم وتشكرهم في صناعة القرار تعزز بطبيعة الحال روح الانتماء الوطني، بينما يؤدي تراجع الثقة إلى إضعاف هذا الرابط. وهكذا تبدو الوطنية أكثر من مجرد شعار، بل هي عقد أخلاقي يربط بين التشاديين ووطنهم، يقوم على الوفاء للوطن والشجاعة في مواجهة الاختلالات والعمل على تصحيح المظالم وبناء حلول دائمة لمختلف التحديات. وفي تشاد التي تتطلع إلى الاستقرار والتنمية قد تشكل الوطنية إحدى أقوى الدعائم لترسيخ الوحدة الوطنية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة هذه. تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجديري غوبير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. نشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.

فحضرت محبوبي وكدت لقربه يحال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوى عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن ضلال

سيدي بكاء الفتى جدوى وودعته استودع الله عنده شهادة حق ارفض الشرك والاهواء واشهد ان الله لا رب غيره وطه امام المصطفى سند الاقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروى وما برياض من جمال وخضرة وطيب هراء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عناقيق وخندق وأحضن وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة خلا لي حطيم والمقام لنا أقوى حلا لي سجود عند بابك خاشئا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى حلا لي سجود عند بابك خاشئا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو سبل الهاشم المصطفى حزوى.

0: امامي وخلفي مثل من حقق المهوى واساله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه.
1: شكرا اعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعت النشر الاخباري المسائي اللي قدم لنا ابو بكر حسن بخاري نواصل ببلاغتنا. الحاج علي عفوان علي هارون إما هارون إما علي عبد الرحمن علي هارون الشيخ محمد دنا أحمد دنا عمر بشارة جبرين جيمي عبد الله جيمي أحمد البشر إسيني جدة الصافي قرة جدة أخي آدم أخي فكي أحمد أبكر لما الفرح يبلغهم لبلام عمر أبكر الإمام شين عبد الله دنا الديف إدريس سالي إدريس علي عثمان شاري عبد الله الإمام قنبو أحمد خالة أحمد آدم أبكر إيسا هارون عبد الرحمن سعيد كيدو حسن آدم بشارة وكل الشباب هنا البيدة محمد سوك بلاما آدم ميكايلا وكل الشباب هنا أمبلولي بلاما درما جبرين أحمد أبكر محمد بوي

رئيس إيسا عبد الرحمن عبد الله محمد تجديو وكل شبابنا أرديبي شين إبراهيم حسن سعيد جدة أترون محمد دونغوس الديف عمر محمد وكل شبابنا أرديبي شين إبراهيم حسن سعيد جدة أترون محمد دونغوس الديف عمر محمد وكل شبابنا سيكت ل أفا الفاس مجدجا عبد الله موسى تكشي عبدال جليل هارونا إدريس هسيني سالي وكل الشباب نجميز عبد الرحمن هسيني بشارة هسيني أحمد خالة محمد الحاجة أخي وكل الشباب نجتري إجال علي حسن رمات مالو محمد كالجي وكل الشباب هنا المهنة عبد الله إبراهيم آدم إبراهيم سالي إبراهيم بلاما محمد سعيد وكل شبنا مفدينا محمد أحمد بغاري ومر قجا الجيت التكير وكل شبابنا التبوب إيسا ميكايلا محمد الهاجة ماتا وميكايلا مكايلا جميع وكل شبابنا شقيتي محمد أبرس الوزير الديف وكل شبابنا على لقنما حسين هارونا كما إما جبرين وكل شبابنا أمكندرو للهاجة جميع الشيخ قوني محمد نور نولي آدم أسمان بلاما جدة كولو وكل الشباب هنا تأكل ناس أسمان علي أحمد جدة عبد الله خرسة أبا أوى أبكر بلاما محمد أدي وكل الشباب هنا الأسدة محمد بوكاسا أبو خريس إبراهيم رمات جاموس وكل الشباب هنا الفار أجيت أمبودو وإيسا محمد وكل الشباب هنا أبالي صندل أمر الشيخ أجيت وكل الشباب هنا اللبيت لبلاما ألفا حسن سالي وكل الشباب هنا المر إما أخي حسيني أبو تيجن وكل الشباب هنا هشاب الجوز جوجا محمد با براشا وكل الشباب هنا هيلي جلوي جدة جبرين مؤلمة إبراهيم جبرين آدم جنبو وكل الشباب هنا المطري لجدة جيمي الحاجة جيمي كل مقارن في تمدايا لمال إبراهيم محمد عبد الله محمد شاني محمد وفي بوم بليلي لكل الأهل بر وداخل بعروس ولاتي وأخوهم إبراهيم علي الببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في هيلة تقوى هنا بلام جدة بشارة الأيلة أنا الحاجة هارونا أيلة الحاجة بشارة النين لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بعروسنا أخوهم محمد فريلا الببقى يوم السبت العزومة يوم الأحد في لاماجه اللي تدلقي دنا أمليمي أيلة الحاجة أبونا والأيلة أنا الحاجة بشارة النين لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بعروسنا أخوهم محمد فريلا الببقى أم باكر يوم السبت العزومة يوم الأحد في لاماجه اللي تدلقي دنا أمليمي آدم رمات إبراهيم جدة إيسا جبرين بوطان جدة جدة آدم لما الفرح يبلغوا لكل الآئلات أنا برا وداخل بعروس نوليتي مع آدم رمات الببقى يوم السبت العزومة يوم الأهد في مدن هيلة الشيخ هارونة جبرين الإمام محمد مؤمن أجيت مؤمن هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد تجاني فكي عبد الكريم أبكر القوني جبرين محمود فكي موسى محمد وأبا موسى محمد لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بعروس عروس أنا ولد أنا أخوه الإمام محمد مؤمن الببقى باكر يوم السبت العزومة كمان يوم الأهد في أمردو هنا برام عبد الرحمن هارون كنتون أفريقا بلاما سالي هارون هارون حسن آدم هارون والدكتور هارون لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بأروسنا ولاتي ما بلاما سالي هارون الببقى أمباكر يوم السبت العزومة يوم الأهد في هيلة مهجيري هنا بلاما سالي هارون بلاما سالي هارون هارون حسن آدم إبراهيم الدكتور هارون لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بأروسنا أخوما بلاما سالي هارون الببقى أمباكر يوم السبت العزومة يوم الأهد في هيلة مهجيري هنا بلاما سالي هارون نواصل دايما بلا خطنا السيد أسمان خرسة بلاما بداغري أبكر أجيت خرسة أجيت حسن آدم دقو أجيت كبير أجيت أهمة خرسة أبوه خرسة أجيت خرسة شين موسى محمد يونس وكيل جبرين سعيد كنداو أمدو مصطفى والمصطفى ألي مصطفى آدم كنداو محمد عبد الله موسى قندي أبيس عبد الرحمن دكتور محمد هسيني كونغولي أهمة دونغوس بشير محمد هجو جبرين أجيت حسن توم خرسة
محمد أخورسا جبرينا محمد أمدو محمد لما الفرها يبلغو لألهاجة أمر رماتة هارونا محمد محمد جردين وكل الشبهن الجدادة محمد جرما حسن إيسا أمر أنجني مومن هارونا محمد الدهي بلام محمد جدة أمباي هسيني كالتوم التوم وكل الشبهن مغرب بلام جدة قوني آدم عبد الواحد آدم هارون دنا محمد عبد الواحد ميكايلا منا محمد جلاجيما والشبهن قريداية النايم هارون جدة هارون الكواس موسى جلاديما فلاتي وكل الشباب هنا الشيقيك محمد جلاديما والشباب هنا جريدايا النايم هارون جدة هارون الكواس موسى هارون حسنا جبرين حسنا بلاما عبد الله يا قدوق وفي الشباب انا الدروتايا لجبرين ابا جده عبد الرحمن ابا جده محمد حسن حسنا ابا جده محمد هارون قرقه إلي محمد حساب كاتشو حسنا عمر عثمان بلاما حسنا ارديه كينيك بوكاسا خرسا وزوجته القادي موسى وزوجته شايب حمدان وزوجته توم عثمان وزوجته خرسا ادم وزوجه وزوجاته كلتوما ابا جده مريم محمد امل مهدي محمد ادم حسن والشباب نرجينا رخيصه كوباجو غاجيري اما جرسة ادقل وكل الشباب ندلوكينا توم حسنا محمد اما جبريل نكاس ابيسو محمد ادم توم رجيب توم ابراهيم توم عبد الله حسنا ابو امينه حسنا اللوان موسى وزوجته محمد حسنا محمد كلبه اللوان محمد عبد الله ساكن محمد ساكن حامد محمد اجيت ابراهيم جده ادم ابراهيم اجيت عمر ادم بشير موسى محمد توما القوني مختار ابا جده نكاس ابو كاسان موسى ادم عبد الرحمن ابونا عبد الرحمن ادم اما عاشي موسى دقاش عبد الله ادم هارون مينا هارون محمد جبرين هارون نكاس شينا أجيت جدة أمباري أبيسو الشباب ننجيوتو أبا عبد الرحمن وزوجات هارون بشارة أجيت مومن وزوجتا محمد ولد الرئيس مالو كابترا إدريس أدنا والشباب نأمرض هسيني أبو ديجن إيسا جرما موسى عبد الله والشباب نأمر الشاب القوز جربيل سليمانا كمسلم جبرين رئيس رماد والشباب نفار الشيخ عمر أبا ياخوب دان وريلا دانا الإمام محمد جيم عبد الله إدريس مالم ميكايلا بشارة أجيد القوني رامات إلي أبكر آدم القوة بلاما جيلي والشباب هنا إفنيات جبرينا محمد بشارة جيم والشباب هنا هشابة أمبرية بلاما قدو موسى أديف قنبو خالة كفترة جدة والشباب هنا هجيليجي داودا محمد حسنا كوري أشنو قنبو والشباب هنا تشوف الرئيس إجالة إما جينا آدم موسى شوكا حسنا رئيسة حسنا قنبو الدليجي أجيت بلاما محمد آدم عثمان جدة الشباب هنا كركمات لموسى إيسا محمد إيسا هارون خميس محمد بدية أبيسو فدها الشباب هنا بادية بلاما محمد قندي سئيت عمر موسى توم حسنا عثمان سالي عثمان بشير عثمان أخي عبد الله ألي عبد الله توم عمر توم محمد هارون كبشير آشي ميكايلا أم إيت جدة الجنين سئيت رئيس عبد الرحمن توم أتي سئيت بلاما محمد أحمد عبد الرحمن جيمي علي حسنا جدة حسنا دنا بوسي بلاما إيسا بشارة مهجيري ماجيري عبد الله ولا ماما والشباب هنا أمود السقرات موسى إما إدريس سالي اللوان قلاديما والشباب هنا هرنقاجي الأنجيا أنجيا أحمد جبرين يونس والشباب هنا سيكتي جرما سالي موسى إمام محمد الدليجي إدريسا إما الهاجة موسى الهاجة هارونا الدليجي آدم إما والشباب هنا طامو أزرق جبرين حسنته بركة محمد الرئيس محمد بركة والشباب هنا بالتايات إيسا الشيخ جدة آدم إلي أليفة بوتان جدة والشباب هنا مدوان سالي جرما دلقي محمد بشير رئيس إبراهيم بشير فكي حسنة فكي محمد لالا وكل الشباب هنا فوات لكفتر هارونا كفتر حسنة كاسري بلاما أخي زين محمد الجامع الشباب هنا الجزيرة بلاما سيدية إدريس آدم خالة مصري حسنة إمت يحيى الرئيس محمد شنكو دنا باروك أبون قجة توم رمات دودو الشباب هنا لبانات كفترة أنكلي دناء جيمي آدم عبد الكريم جوخان إدريس هارونا عبد الله لمين عمر الهاج موسى يحيى ميكايلا جدهم آدم جبرين أبو أمينة جبرين أحمد إيسا أجيت هارونا دلقي هارونا دناء عبد الله أجيت شين إيسا بنية رئيس عبد الله جيدي ورئيس كبشي جيمي إدريس جيمي تربيل ميكايلا محمد سالي والشباب هنا مرميات Yeah.
بلاما محمد طاري إيسا جدا وشباب هنا مقرقف دوغو كونغولي أريم كونغولي مختار هارون وشباب هنا يمن محمد تا عمر هامي تا عمر أجيتا حسنا وشباب هنا فجي جدا إدريس محمد تا جبرين وشباب هنا هميدي الرئيس جدا جبرين أبي بشارة بلاما عبد الله دوغال وشباب هنا أنجوجو الشيخة أسمان الفاروق وزوجاتها في جيليجي محمد أجيت شين أجيت بلاما حسنة والشباب هنا نيرقو بلاما موسى بشي وزوجتها بشارة ميكائيلا أبا جدة موسى مسار ربيني جبرين دونغوس والشباب هنا أجمع سمائين جبرين عبد الخادر عبد الله وزوجته سعيد عمر وزوجاتها حجي عمر حجي أمار أما ديهيبا أمار جبرين أمار الشباب هنا جدي الشيخة محمد أمسنيتي اللوان هامت والشباب هنا قشخشاي بلاما أجيت ميكايلا وزوجته توما بكيري سمائينا أحمد آدي مسالي والشباب هنا نجمينا دقيليبي كفترة إمام محمد أخوة طاهر هارون جدا أندرنا وكل الشباب هنا فرشة التيري بكة موسى قدم في أنقفلة ليزيني الحاج محمد الحاج والشباب هنا الدينيو بلاما أبكر هارون جدا حسنا أبكر رجيمي دلقي محمد الشباب هنا التويل حسنا أبكر دلقي أبراهيم أبكر والشباب هنا مساجد بشارة عبد الله وزوجته إما توما والشباب هنا أبجبها لبلام جبرين وزوجاتها طاهر محمد وزوجاتها إدريس وزوجته الشباب هنا جيقيني آدم إما وزوجته تجاني خالة وزوجته الشباب هنا أبينا مايو آدم وزوجته حامد علي آدم علي الشباب هنا أنجبدي لكل الأهل برا وداخل بأروس نميلاتي مهيسين وأسمان الببقى يوم الأحد العزومة يوم الاثنين في نجيات وصغيري أنا بلام بعد غري خورسة هدف كانتون كدادة بهاي الحفلة بنجارة أنا بركة الشيخ أبكر موسى حسن موسى بشارة موسى جبرين أحمد جوجة عبد الباقي إدريسة التلاف عبد الرسول الشريف عبد الديفة بشارة أبكر الرابي بلاما إنا آدم برما موسى وهارون جبرين الشيق محمد أحمد لمن هزني بلخو وفاتنا أخوما اللوان هسيني موسى لتوفى في هلة أبسوف البلاغ الهزين موجه للشيف دي كانتون جبرين أبا الدليل الشيف دي جروبي مع عمر آدم الحاج طاهر آدم الشيف دي جروبي مع عبد الله آدم الشيف دي كانتون حسنة أجيد الشيخ يونس آية الشيخ آدم إبراهيم الشيف دي كانتون كشيف لا بوغاري السوبري فيس ايتا كاشيري الاميره ادوما ادنو ال ان الكومينتي قزام ولا تالي يسي البنيشيد الحمادي الصراخ انت المرحوم اللوان حسين موسى تبقى يوم السبت 9 مايو في هلة ابسوف ما ينسو كمان الشيخ محمد حسن المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنه إدريسا حسن توم حسن عثمان آدم إيسا آدم رماد آدم درما هارونا درما عبد الخادر رساكن جدة بركة بلاما محمد عمر بركة إبراهيم عمر أب سكينة عمر الإمام مالو مجبرين عمر بلاما عمر حسن بلاما آدم عبد الله بلاما عبد الله أبكر بلاما كاسيري عبد الرحمن بلاما هارونا آدم شلش بلاما محمد غومبو بلاما حسيني حسن محمد غومبو يحيى بركة حسنا دونغوس الشيخ إدريس أبكر الشيخ حسيني عبد الرحمن مالوم حسيني آدم الشيخ محمد أبرس الحاج طاهر آدم بلاما دقشين إدريس بلاما إدريس جدا بلاما محمد أبكر بلاما آدم دنا بلاما جبرين عبد الرحمن بلاما رماد حسيني بلاما بوبا كمسلوم بلاما جدا جرات الآئلة هن جبرين قش طاهر حامد في أمسكيني بلاما البشير عبد الرحمن بلاما أدوغال حسيني بلاما إيسا هارون حسن دخان بلاما آدم عبد الرحمن الشيخ الفاس جدا بلاما آدم غومبو بلاما الغوني بشارة بلاما ياخوبا غومبو بلاما أدنى إبراهيم بلاما محمد أمسمك بركة حسيني الشيخ إبراهيم كولي بلاما محمد تبيو بلاما علي زكريا بلاما رماتة قجة الشيخ حسن يونس الإمام جيمي عمر بلاما حسيني بشارة بلاما جدا بشارة بلاما علي عبد الله بلاما إدريس أدوغال بلاما عبد الخادر جبريني بلاما محمد جبريني بلاما عمر محمد الشيخ عيسى جدا مالوم محمد حسيني بلاما الحاج أحمد بلاما محمد أمباري بلاما رينين قبطو جبرينا أبو النيني بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما جبرينا أبو خريس صالح محمد بلاما أجيت بلاما النور إبراهيم بلاما عبد الرحمن هارون بلاما علي عبد الرحمن جيمي
الحاجة البشير ومرا بكر توما في أبجوغانا بلاما جدا كولو بلاما الحاجة بكر الآيلة هنا يا خوبة إبيت بلاما مومن يا خوبة بلاما توم عمر بلاما جدا موسى معلوم توم ساكن مهمة أطمان آيلة ترمات كوردي الآيلة هنا آدم أسمان القريم في أنغرغموتو بلاما محمد قلت سئيت جدا لما الهزن يبلغ لكل الأهنى بره وداخل بوفاتنا أخوهم وأبوهم حسن آدم المعروف بحسن ولد مرقبة اللي اتوفى يوم الجمعة والسرخة كمان تبقى يوم الأحد في هيلة بانجول هنا بلاما محمد عمر المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة.

آخر مرة عن كيس أنا ريكريتي عن الميليتير كارمي بيبلغ لكل البنسيوني الميليتير بكون الكفين عن البنسيون الديزيم تريمستر 2026 يعني ببدأ من يوم 11 شهر من يوم الاثنين يوم 11 ماي 2026 لفي الوكالة هنا قاسي ودا للريتريتي القاني في جميعنا من ناحية آخر الكفيان هنا الأجانس بروفنسيال ده كمان يعني ببدأ يوم الاثنين 18 ماي 2026 لكل الأسيرية بالبروسيسيس ده يبقى لهم يعني سهل والكفيان ده بكون بالأردر كرونولوجيك بالدل بالتيتر باللي أنا سمحنا البانسيوني واللسة ده كمان يعني بتقولهم كل يوم يعني بتقولهم اللسة لازم يشوفوا اللسة ده في الانجليشي. الساعة 7:54 دقيقة داخل الاستديو نواصل من مكان التلفون.

سيدة جبرين دناء أتشي دناء موسى لوي عبد الله يا آدم كلهم قاعدين في كلمة لما الله فرح يبلغوا لكل الآن برا وداخل بأروس نوليتي مهارون جبرين دناء الله ببقى يوم السبت والعزومة يوم الأهد في كلمة هنا بلا ما أهم التوم نكرر جبرين دناء أتشي دناء موسى لوي عبد الله يا آدم كلهم قاعدين في كلمة لما الفرح يبلغوا لكل الآن برا وداخل بأروس نوليتي مهارون جبرين دناء الباب قام باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهد في كلمة هنا بلا ما أهم التوم

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو عندنا الساعة 7:59 دقيقة خلاص الوقت تم أنا نختم البرنامج أنا اليوم أشير وإن شاء الله نعودكم في الأسبوع القادم بإذن الله يوم الثلاثاء الجاي قد ما أكون في مكان التلفان أجد الكبير وإلى طاولة المراقبة حسن أليفة محمد قدام الميكروفون حسني آدم محمد نصبح على خير ألي ألف خير متابعة سعيدة في باقي برامجنا.

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: تتابعون الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا وبسبب الحداد الوطني المعلن في كافة أنحاء التراب الوطني فإن الإذاعة الوطنية وبخلاف برامجها المعتادة تبث لكم أدعية وابتهالات وترانيم وأناشيد دينية وآيات قرآنية

0: Vous suivez Radio Tchad, émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة إنجمينا نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة N'Djamena نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه

فسدت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة. مباشرة إلى التفاصيل، استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بمكتبه وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب غرب ووسط أفريقيا، حيث بحث معهم عديد من المواضيع منها صحة الأم وحقوق المرأة والأزمة الإنسانية بشرق البلاد. مصطفى بشارة محمد.
2: الشراكة الاستراتيجية القائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجلس الشيوخ التشادي اللذان يعملان من أجل صحة الأم وحقوق المرأة، لذا جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية السيد إندرو سيبيرتون والنائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية وبرفقته الدكتور سينين هينتون المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بقرب وسط أفريقيا. كما كان اللقاء فرصة للترحيب بالعودة إلى النظام الدستوري، وكما أشادوا بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في التزاماته السياسية الراسخة في تشاد والتي تهدف إلى خفض وفيات الأمهات والأطفال وكذا توفير الرفاهية للسكان في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين سيعملون من أجل الأزمة الإنسانية المتواجدة بشرق تشاد مع وجود أكثر من 918,000 لاجئ جدد. وبهذا الصدد قام الصندوق الأمم المتحدة للسكان بتفعيل آلية الطوارئ وتكثيف عملياته على عرض الواقع، وانطلاقا من شراكته الراسخة منذ عام 1987 يؤكد الصندوق الأمم المتحدة للسكان دعمه الفني والمالي لضمان بقاء حقوق المرأة الإنجابية وصحتها.
1: منذ وقوع الهجوم الأخير لجماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة بركة تولوروم، مختلف طبقات المجتمع التشادي كعادتها أظهرت وقوفها مع القوات المسلحة التشادية في محاربة هذه الجماعة. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي تفقد جرح هذا الهجوم الذين يتلقون العلاج بمستشفيات العاصمة أنجمينا. علي عربي حسن.
3: الهجوم الإرهابي الذي قامت به جماعة بوكو هرام الإرهابية في منطقة بركة تولوروم بولاية البحيرة خلف قتلى وجرحى في صفوف قوات الدفاع والأمن الباسلة التي تسهر دائما

0: اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كل التجامي برفقة معاونيه قاموا بزيارة ميدانية لكل من المستشفى العسكري التعليمي ومستشفى النهضة، حيث لقي الوفد استقبالا كبيرا من قبل مسؤولي المستشفيين. بعد ذلك قام رئيس الجمعية الوطنية علي كل التجامي والوفد المرافق له بزيارات لغرف الجرحى الذين رحبوا بالوفد وهم في معنويات عالية طمأنت رئيس الجمعية الوطنية على استقرار صحته. وعقب زيارة الجرحى أشاد رئيس الجمعية الوطنية علي كل التجامي بمهنية الطاقم الطبي الذي استطاع في فترة وجيزة بتقديم الخدمات اللازمة للجرحى، ومشيدا بالتعبية التي قام بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديب إتنو وحكومته وإعلان الحداد لمدة 3 أيام في كافة الأراضي الوطنية، ومشيدا أيضا ببسالة القوات المسلحة التشادية، ومؤكدا بأنها سوف تقوم بالقضاء على جماعة بوكو هرام الإرهابية المتواجدة في كافة الأراضي الوطنية بصورة نهائية. وأخيرا أكد وقوف الجمعية الوطنية مع الطاقم الطبي في أي مكان. إن هذه الزيارة سوف يكون لها أثر كبير في رفع معنويات الجرحى وطاقم الطبي أيضا.
1: الحركة الوطنية للإنقاذ لم تقف عند إدانة هذا الهجوم فقط، بل قدمت دعما معنويا وماديا لجرحى هذا الهجوم. هذا الدعم سلمه النائب الثاني للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد بشير شريف دوسة للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق أبكر عبد الكريم داود عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة بوكو حرام على القاعدة العسكرية بمنطقة بركة لوروم بولاية البحيرة مؤخرا، قدم المجلس السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ مساعدات غذائية لدعم الضحايا، وذلك في إطار الوقوف إلى جانب الجرحى والمصابين الجنود للحفاظ على وحدة التراب الوطني وأمن البلاد وسلامة المواطنين. في مستهل كلمته خلال مراسم تقديم الدعم أعرب النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتعبئة والتوعية بالحركة الوطنية للإنقاذ محمد بشير شريف دوسة باسم الحركة الوطنية عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس الجمهورية ولكافة قيادات الجيش الوطني ولأسر الجنود الذين سقطوا أثناء أدائهم البطولي لواجبهم الوطني. وأضاف أنه انطلاقا من هذه الروح التضامنية يقدم المجلس السياسي الوطني مساهمته المتمثلة في 200 رأس من الماشية و400 جوال سكر و400 جوال دقيق و400 جوال أرز و400 جالون زيت. من جانبه القائد العام للقوات المسلحة التشادية جنرال أبكر عبد الكريم داود أشاد بهذه المساعدة.
3: نشكركم أسم هنا مارسال شيف سبريم دي زارمي وأسم هنا منيس دي لا ديفانس وأسم هنا أرمي جادين. أي ما وقت نجينا مساكل في أرمي هنانا دا واقفين معنا دا أنا نشكركم كثير ألف شكر إن شاء الله. وأرمي هناكم ما يمانك سي إن شاء الله سوغل تخافوا كما في ونادم الجاكونا دا وبس يلقى يحلي إن شاء الله.
2: بعد هذه المناسبة سجل النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتابعة والتوعية محمد بشير شريف دوسة برفقته مناضلي الحركة الوطنية MPS زيارة إلى مستشفى تدريب الجيش المعروف باسم جرنيزون، وذلك للوقوف عن الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين جراء هذا الاعتداء.
1: الآن إلى مجموع البرقيات التي وصلتنا إلى صالة التحرير والتي تدين هذا الهجوم البربري وتؤكد مساندتها للقوات المسلحة في رأسها المشير محمد إدريس تابيتنو. نتابع ملخصها مع أحمد خميس.
4: برقية إدانة واستنكار من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أمبدو محمد وسفير تشاد بنيجيريا الفيدرالية برا محمد ومن الناطق الرسمي لوزارة أوروبا والعلاقات الخارجية ومن المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجيانا ومن سلطان سار محمد موسى بيزو ومن رئيس قطاع السلطات التقليدية بمندول ومن المنسق الوطني النائب لمنسقية الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان رومو جيجينغا ومن مفتش التربية الوطنية وترقية المواطنة لمقاطعة نياكندي أحمد بابكان ومن الأمين العام الوطني لحزب التحالف الاشتراكي من أجل التجديد الشامل بويتانا برتليمي ومن الأمين العام لحزب المحولون دكتور دوك يم نوغورغار ومن رئيس حزب التحالف الاجتماعي محمد بشارة

0: ومن رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الاجتماعي في تشاد ساموغو، كل هذه الشخصيات يدينون كافة أشكال الإرهاب والاعتداء الذي قامت به الجماعات الإرهابية، ويؤكدون مساندتهم للجيش الوطني ووقوفهم التام خلف رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: كما تقدم رئيس المجلس الولائي لولاية تانجلي يوغي مالتي ورئيس حزب التجمع التشادي من أجل العدالة كوري جيمي أدانا هذا الهجوم البربري، وأكد مساندتهما للقوات المسلحة. والمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد العام القائد العالى للقوات المسلحة التشادية. عزيمة القوات المسلحة التشادية ليس لها حدود، فبعد أن كان رهينة عند جماعة بوكو حرام الإرهابية، الطبيب التشادي الذي كان في أيديهم تم الإفراج عنه وتقديمه اليوم من قبل وزير الصحة العام ولقيا الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أمام الصحافة التشادية. حسب الكريم محمد سيد البزين.
2: لقاء رد الاعتبار وتقديم الدعم المعنوي للرهين السابق تيسيمبي لامسكوريو عقب اختتافه من جماعة بوكو حرام بمحور نجويمي دابوا في رحلة عودته من تدريبه بالنيجر. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم حمد الله على تخليص الطبيب التشادي من يد الإرهابيين، مؤكدا أن تضامن منقطع النظير شهده الملف بجانب السرية والدقة في العمل، وهي الخطة السحرية الناجحة التي أدت إلى عودة الرهين التشادي إلى أحضان وطنه وأحبائه. مؤكدا الوزير أن التكاتف الذي شهده ملف الرهينة يعتبر مثالا يحتذى به في الواقع.
3: اليوم الحمد لله أخينا جانا سالم وقانا، ده المطلوب مهما كلف الأمر في حياة الإنسان ده. يعني ممكن تمر بأشياء كثيرة إشكاليات، لكن أخينا اليوم جانا ووصل وفي أسرته. قبل كل شيء داير نشكر قوات الدفاع الوطني وكل الخبراء والسيرفيس الأمني، لأن الناس دي سوت جهد، وخاصة مكتب الطباء الوطني هم الذين ساهموا في هذه الأزمة.
2: الوزير أكد في نهاية اللقاء أن الطبيب سيتلقى الكشوفات اللازمة على كفالة الوزارة وتقديم كل الدعم الصحي والنفسي اللازم من أجل تجاوز تلك المهنة التي مر بها خلال هذه الفترة، علما أن الرهين التشادي قد اختطف في 31 من مارس من العام 2026، ونجحت البلاد في تخليصه ورده سالما إلى أهله وذويه في 4 من مايو من العام ذاته.
1: ترأست بفندق كامبسكي وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة كيتوكو نغتانغولو أعمال الورشة المخصصة للمراجعة الوطنية للاعتداء الجنسي والفتيات داخل المجتمع. الورشة يشارك فيها مجموعة من المعنيين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: تجيء هذه الورشة المخصصة حول التحقق من صحة نموذج رسم الخرائط الوطنية لبناء قدرات حماية الطفل والاعتداء الجنسي للنساء والفتيات داخل المجتمع، وكذا تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الأطفال وتوعيتهم على مفهوم الاعتداء الجنسي وكيفية الوقاية منه. لدى إطلاقها لأعمال الورشة، وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة كيتوكا نغتانغولو قالت بأن الورشة تسهم في معرفة المفاهيم الأساسية وخطوات إجراءات المراجعة الوطنية لحقوق حماية الطفل والنساء والفتيات، بالإضافة للتطرق إلى نقاط القوة والضعف في المنظومة، موضحة الوزيرة بأن قضايا الطفولة تعد أحد أولويات التنمية الاجتماعية، ويعكس هذا دليل التزام الحكومة التشادية ووزارة المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، طالبة منهم مناقشة كل ما هو مهم في الورشة المخصصة حول المراجعة الوطنية لبناء قدرات حماية الطفل وكذا الاعتداء الجنسي للنساء والفتيات داخل المجتمع.
1: قدم أمس المدير التنفيذي المكلف لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان أندرو سابرتون حديثا صحفيا تناول فيه حصيلة زيارة التي قام بها لمناطق شرقي البلاد تفقد فيها أوضاع اللاجئين والنازحين بالمخيمات.
5: ويهدف دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تلبية احتياجات اللاجئين وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات الشادية. وقد فرض الصندوق معدات أساسية من بينها تجهيزات لورش الخياطة وتجميل، إضافة إلى معدات الطبخ بقيمة إجمالية بلغت 15,000 دولار أمريكي. وفي الدشة قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعما لمركز علاج الناسور والذي شهد تقدما ملحوظا، حيث أجريت 302 عملية علاج الناسور خلال عام 2025 و78 عملية خلال عام 2026. أما في مستشفى مقاطعة إريبا بمنطقة وادي فيرا فقد شهدت خدمات صحية تعمل تحت ضغط شديد لتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة وأعداد المتزايدة من اللاجئين. المستشفى حوالي 150 حالة ولادة شهرية من بينها نحو 30 عملية قيصرية. كما تحدث العاملون في المستشفى عن نقص في إمكانيات العمل. وخلال هذه الزيارة قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان والسلطات المحلية في وادي فيرا معدات طبية وتجهيزات للصحة الإنجابية بقيمة تتجاوز 300,000 دولار أمريكي دعما للخدمات الصحية الأساسية. ويعيش اليوم أكثر من 33,800 لاجئ في ولاية وادي فيرا، تشكل النساء والأطفال أكثر من 75% من مجموعة هذه الفئة السكانية.
1: أول دفعات الحجاج الشاديين توجهوا إلى الأراضي المقدسة حيث المدينة المنورة. بداية الرحلات كانت صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن ينقلنا إلى الصورة.
4: أشرف رئيس هيئة إدارة وتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس دكوني الدكير على تدشين أول رحلة رسمية مخصصة لنقل الحجاج التشاديين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، موصفا أن هذه الانطلاقة تجسد ثمرة عمل جماعي وتنسيق بين وكالات السفر والسياحة والحج والعمرة وبالتعاون مع الجهات المختصة في مجال الطيران المدني.
6: الحج هو ما مشيون زي ما ناس آخرين بقول، لا، الحج هو شيء عظيم عشان الناس اللي بمشوا الحج هم اللي بنعدوه ضيوف الرحمن. والحمد لله أمس رسلوا لنا وزارة الحج على المملكة العربية السعودية رسالة قالوا لنا أنتم بطان مرقتوا رقم واحد في بالنسبة للدعيات.
4: أما نائب رئيس الوزراء والوزير المكلف بالإدارة الإقليمية واللامركزية ليمان محمد في خطابه بالمناسبة قال أن السلطات الكبرى للدولة تعمل بشكل منتظم على توفير كل التسهيلات الضرورية للحجاج المسلمين حتى يؤدوا مناسكهم الدينية في أفضل الظروف وبكل طمأنينة، موضحا إلى أن هذا التنسيق أثمر على اعتماد تنظيم حديث وشفاف يضمن للحجاج التشاديين الأمن والسكينة والكرامة ويعكس صورة مشرفة عن تشاد في تنظيم شؤون الحج والعمرة، معبرا عن شكره وتقديره للسلطات على دعمها المتواصل ولجميع الشركاء الذين أسهموا بجهودهم حتى أصبح هذا المشروع واقعا ملموسا. هذا ويذكر إلى أن أول رحلة انطلقت اليوم على متنها 342 حجا وحجة.
1: إلى المجلة إلى الفقرة السياسية لهذا الأسبوع، ونتناول فيها الوطنية في تشاد بين الواجب المدني والسعي إلى تعزيز الوحدة الوطنية. منذ الاستقلال كثيرا ما تم استحضار هذا المفهوم، مفهوم الوطنية، والاحتفاء به في مختلف المناسبات الوطنية، غير أن حب الوطن في بلد يتميز بتنوع شعوبه ولغاته وخصوصياته الاجتماعية لا يقتصر فقط على الخطب الرسمية أو الاحتفالات الوطنية، بل يتجسد أيضا في احترام القوانين وتعزيز روح التضامن والمشاركة في الشأن العام والعمل من أجل بناء مستقبل مشترك. وبالنسبة لكثير من التشاديين ترتبط الوطنية بالانتماء إلى الأرض والتاريخ الوطني ورموز الجمهورية، فالعالم الوطني والنشيد الرسمي والمناسبات التذكارية والشخصيات التاريخية كلها تستحضر ذاكرة جماعية تشكلت عبر مراحل صعبة من تاريخ البلاد، غير أن هذا الشعور الوطني لا يكتسب معناه الكامل إلا عندما يقترن بالتزام فعلي يخدم المصلحة العامة. وفي ظل التحديات المتعددة التي ما تزال تواجه البلاد من بطالة الشباب وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى التوترات السياسية والتفاوت التنموي بين المناطق، يمكن للوطنية أن تتحول إلى عامل أساسي لتعزيز التماسك الاجتماعي. فالوطنية الحقيقية تدعو الجميع إلى تجاوز الانتماءات الضيقة وتغليب المصلحة العامة، وهو ما يتطلب مؤسسات قوية وذات مصداقية، إلى جانب مواطنين يتحلون بروح المسؤولية ويدركون أن بناء الوطن لا يتحقق بالشعارات فقط بل بالأفعال اليومية. ويحتل الشباب مكانة محورية في هذه الديناميكية باعتبارهم الأغلبية داخل المجتمع وحملة آمال المستقبل في الوقت ذاته، ويمكن أن تتجسد وطنيتهم في التفوق الدراسي وريادة الأعمال والعمل التطوعي وحماية البيئة والانخراط في العمل المدني متى ما توفرت لهم فرص حقيقية للتعبير وتحقيق الطموحات. فالشباب قادرون على تجسيد وطنية عصرية قائمة على الابتكار وروح المسؤولية. ومع ذلك فإن الوطنية في تشاد لا ينبغي أن تكون مطلبا موجها للمواطنين وحدهم، بل تشمل أيضا المسؤولين وصناع القرار الذين تقع على عاتقهم مسؤولية خدمة المصلحة الوطنية بالعدل والشفافية وروح القدوة. فالدولة التي تحمي مواطنيها وتصغي إليهم وتشكرهم في صناعة القرار تعزز بطبيعة الحال روح الانتماء الوطني، بينما يؤدي تراجع الثقة إلى إضعاف هذا الرابط. وهكذا تبدو الوطنية أكثر من مجرد شعار، بل هي عقد أخلاقي يربط بين التشاديين ووطنهم، يقوم على الوفاء للوطن والشجاعة في مواجهة الاختلالات والعمل على تصحيح المظالم وبناء حلول دائمة لمختلف التحديات. وفي تشاد التي تتطلع إلى الاستقرار والتنمية، قد تشكل الوطنية إحدى أقوى الدعائم لترسيخ الوحدة الوطنية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. نشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستقر

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques. Bismillah.

والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والأرض

العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفردهم

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.